الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز ونجى المتقون وقد قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم la yamassuhum su' wa lam yahzanun. Jamaah sidang Jumat, semoga Allah merahmati kita semuanya dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin meneladani apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah Nabi Ibrahim, dan mari kita berusaha mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang baik dengan terlebih dulu memantaskan diri kita agar kita layak disebut qawam, agar kita layak disebut ummah atau pemimpin bagi keluarga kita. Dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah membimbing kita agar selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Dan semoga Allah membimbing kita agar menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Serta membimbing kita menjadi pemimpin yang baik bagi rumah tangga kita. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وتبنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على شكرك اللهم أعنا على حسن عبادتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد

الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية

العربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.